بكريل سنس بالراديو فانواتو بابا يبون شو السلكشن بلغة الميوسيك لسم وطايم ما سبن اوكوك في سمين جنم سبن اوكوك في بلغة الكولم بلغة سبن اوكوك في سابدي رحفان اوهم I'm going to go to the next one.